أنا رهان الرهان، نحن أبناء الرهان، كلنا شهداء، كلنا مشاريع شهداء، أعمارنا غروب، أحلامنا دروب، سفر سفر سفر. قال الشاعر: الشهادة لا مفر، أجاب الفدائي: الثورة ثأر والثأر ثورة، الثأر ثورة والثورة ثأر. اغسلوهم بما جرى من دمائهم، فتراب العطاش أولى بمائهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أخ رفيق أقرب من حبل الوريد، فدائي شاعر فدائي، فلنلقي ما تيسر من نبواته. هذا لحمنا جسد على البحر الأجاج، لذفاف لم تخن أو نخنها. يا ترابا كله تبر وياقوت وعاج، حبنا أقوى من الحب وأغنى، فادفنوا أمواتكم وانتصبوا، فغد لو طار لن يفلت منا. لماذا نذهب إلى الحرب؟ هل لنموت؟ بلى، لنعيش، لنقتل لا لنقتل. ومنذ سنين انقضت وأنا أتأمل كل وصايا الشهداء التي كتبوها، لطالما حيرتني تلك الوصايا، مختصرة سريعة مختزلة، فاقدة للبلاغة، ولا تشفي غليلنا في البحث عن أسئلة الشهادة. وأنا الآن أسير إلى حتفي راضيا مقتنعا، وجدت أجوبتي. يا ويلي ما أحمقني، فقد وجدت أجوبتي. وهل هنالك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد؟ يخرج الله الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. وإنها لمقاومة، وإنه لجهاد، إما نصر وإما استشهاد.

وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف لونه وحيرفت الخطف

وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه وحيد كان خطه في لونه و

أنت التي فتشت عنها في جبال النار، فوجدتها تهوي على الأغلال والأسوار. أنت التي أحببتها، أنت التي كلماتها مغسولة بالنار، بكل مقطع لفظة ترمينها أعصار. ولو استطعت جعلتها لحنا يقول المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار.

مية البحر تغرق كل حاجة. يعني قسم بالله بدي اطلع من جلدي. يعني نفسي ريحتك تريح كل روح اخدوها. بلكم ذهبونا ذهبونا ذهب حياتنا. ضحيه النعمه اللي خجلاني اكلها. بدي شجر الزيتون ترجع تخلفني من اول وجديد على ارضي عشان اعيش حياه ورا حياه وانا بقاوم. لهالدرجة مش معقول قديش فلسطين بتستاهل التحرير. خلاص خلاص ارحمونا من هالحياة.

شعب الجبار جيلنا الثوري مصمم للنضال الشاق يضرب الأعداء بعنف داخل الأعماق.

كان للنور قبر في بلادي وللمكافح قبر، وتفشى الظلام كالدائي لا يوقف طوفانه المدمر فجر. إنني أكتب الحقيقة لكن ثورة الحق في بلادي كفر. قلمي في الحديد ظلمة السجن طريح مكبل لا يسر. نفسي حائم يفتش في الظلمة عن منفذ ولا يستقر. أبدأ وأرفع العيون إلى الباب ولا حامل شعاعا يمر. وإذا ما سمعت دمدمة الريح تدوي قلت العوصف كثر. سوف تجتاح حائط السجن يوما فوراء القضبان يلهث حر. خير أن الأيام تمضي وتمضي وأنا شمعة تذوب وفكر. وأمد الأنفاس مد فريق أين من موجه الشدد المفر. أين شعبي؟ لقد تذكرت أني لي دين في عنقه لي مر. أين أنفاسه تحطم قيدي؟ أين ثاراته؟ أما لي ثأر؟ إن شعبي العملاق في القمقم مثلي وفوقه الليل بحر. ويعاني الذي أعاني وهل يفرح؟ نسر وفي السلاسل نسر. وهو لابد حاتم قيده الأسود. يوما والنصر يتلو هنصر. فإذا الصرخة الكبيرة تدوي وإذا العالم المقيد حر. البساط الكبير يفرش للظافر قوم افرشيه فاليوم خمر. وغد نحن من صنعنا غدا العالم عمدناه الأيادي الحمر. للملايين يفرحون به العمر فما فيه ظلمة أو قفر. قد جعلنا الإنسان أثمن ما فيه له الأرض والسماء مقر. وجعلناه كالرياح طليقا خده في يديه نور وزهر. غدنا أيها القريب قد أوشك يمشي على الطريق الفجر. نحن لن نترك السلاح وفي الأرض أسار وآسرون وأسر. ساومون على الحياة كما شاء وما للحياة سوق وسعر. وإذا ما صلاهم قلم الحر شعاع يلقيه في الأرض فكر. صرخوا صرخة الغراب على الجيفة واستنكروا وكروا وفروا. ثم صاحوا بالشعب وهو دموع عتقت في كؤوسهم فهي خمر. إن تمثالك المقدس يا شعب حطام بكل أرض يجر. قتلوه فخذ بثأرك يا شعب فللميت المقدس ثأر. غير أن الذي ينادون سدت أذنه الريح والصباح الأغر. وعلى ضوئه تراءى له الوحش وقدامه الضحايا الكثر. أيها الشعب أيها الميت الحي بأرض منها القبور تفر. هكذا تصنع النعوش لكي ترقد فيها وأنت يا شعب زهر. خالد العطر مثقل بندى الفجر ولكن
لا يطرد الجوع عطر، هكذا قدروك ميتا على الأرض، وأيامهم لشمسك قبر، يمضغون السنين من عمرك النظر ويلقونها وما لك عمر. انظر السين كيف ثارت على الموت، وفي السين للملايين نصر، كيف هدت جدران معبدها الرحب، وفيه الأصنام بيذ صفر، صرخات العبيد في أذنيها جمعت، فالعبيد بعث ونشر، ورياح تسوقها مثل ما ساقت دهورا، البطاء في الأرض دهر، تربت موعدا له الأمم الأرض، فطارت به الجياد الحمر. دقت الساعة الراهبة وانشق عن المارد المخدر ستر، أسندته إلى الجدار الأعاصير، كسكران نال منه السكر، وشظايا الكؤوس غائسة فيه كما غاز في حج الأرض جذر. نسمات الصباح يا حلم التائه يمشي، والقفر شوك وجم، بللي وجهه وشد خطاه، فطريق الكفاح صعب ووعر، ملأته الأشواك والدم والدمع، ولكنه الممر الممر. أيها الشرق كان ذلك في الأرض سحابا، يمر ما فيه قدر، تشرب البوم من جداولك الخضر، وتروى وليس ترويك بئر. أورثوك القيود عن صنم مات، فأشقاك في حياتك قبر. هم لصوص التاريخ كم سرقوا منه شعوبا، مصوا دماها وفروا، وهم المالئون أرض أمانيك ظلاما يظل فيه الفجر. غير أن الحياة أقوى من الموت، ولن يهزم الحياة قبر، هي كالبحر مدها الأمل الهادر، طول السنين واليأس جزر، يكشف الصخر حين يرجع بالموج، ولن ينجي الغريب.

كمان بشتغل في بلدي في مدير البلدية ما قبلش الوظيفة، قال أصله سوري عشان أبوي شامي. فلسطين من كل عجل واحد تكون أضبط لأنه نكون كله سوا، قال أصله سوري ما قبلش عشان أبوي شامي. في مدير بالبلدية نبلش ما قبلش الوظيفة. بعدين صار المدير

فتح الإنسان عينيه وقال لا أرى آثار طفلي في الرمال. أين ولا؟ أين يا شمس وهل من لظى عينيك تحميه الظلال؟ أين ولا؟ أين يا ريح وهل حين تدشني

وارتعاش الكفر مسّ قلبه، نسمات من سراب وخيال، واهتزاز الجبل السكران في قلبه البركان قد غنغنى ومال، وانتفاض الكوكب النائي رأى قدم الكلب على عنق الغزال، وصراخ العبد في النار هوى حاضنا أغلاله السود الثقال، وغفى الإنسان إلا شمعة زادها الفجر اشتعالا في اشتعال، وعلى أضوائها الحمر مشى ذلك الطفل السماوي الجمال، حملا مكليل زهر يملو مثل غصن على تلك التلال، وإذا ما اشتبكت الأضلال بظلال الفجر ألقاه وقال، حمل الناس الأماني مثلما حملت عودا من القش النمال، أمطري يا هذه السحب فلن تطمسي آثارهم فوق الرمال.

0: دخل محل في عمان، يعني هو اللي موله بالفلوس على أساس هان يشتغل. فتح المحل وبلش يشتغل. طبعا طبيعة عمل المصور، ممكن يصور عرس، ممكن يصور حفلة عيد ميلاد أو حفلات يعني عادي. فكان يروح يصور ويقول لي أنا مش هون محلي، أنا محلي مع الشباب، أنا محلي بالثورة، أنا ما خلقت علشان أصور عيد ميلاد ولا تبيض في شمعة، أنا خلقت علشان أخدم بلدي. هو مات عشان بلده.
1: أفضل تشبيه للإنسان الغربي حتى يفهم هذه الحقيقة تماما كما لو كان هذا الشخص في حمام السونا، في داخل حمام السونا، وبعد ساعات عديدة وعطشان جدا، متعب جدا، مشوب، يعني على درجة عالية من الانفعال بالحرارة، وقيل له إذا فتحت الباب ستدخل إلى غرفة ناعمة هادئة، الكوكتيل ينتظرك والكلمة الطيبة والموسيقى الكلاسيكية، سيفتح الباب ويدخل بكل سعادة، لا يشعر أن ما تركه غالي، بل يشعر أن ما هو قادم عليه أغلى بكثير. لا أستطيع أن أجد مثال آخر الآن حتى أوضح هذه الفكرة لإنسان غربي.

في العز والشرف صرخة عهد نرفعها خلت يظل تدوي بكل زمن كل جيل خل يسمعها جفوف التصافح جف ظلم من الجتف نقطعها نثبت وكاسات الصبر لو بيها سم نجرحها ما نرضى بالذل والعار ما نرضى ما نرضى

إسرائيل هاي إسرائيل اللي هزمناها بال2000 واللي هزموها أهل غزة مرات عديدة، وإسرائيل اللي هزمناها بال2006 وإسرائيل التي هزمناها بالأمس هي أوهن من بيت العنكبوت ولن تكون غير ذلك. فليأخذ هذا العدو علما، نحن لا نخاف الحرب ولا نخشاها ولا نتردد في مواجهتها، وسنواجهها إذا فرضت علينا وسننتصر.

0: انه انا بقيت مدني ما انه بقيت عسكري. كيف ما بهم اذا بقيت اذا انتو جيش دفاع اسرائيلي؟ انتو عم تتعرض للمدنيين يعني بهاي الحاله هيدي؟ انت عم تتعرض للمدنيين؟
1: كمان مدنيين.
0: نعم انا مدني، انا بيت مدني، ما عندي نشاط عسكري.
1: انا عارف انت بيت مدني، اطلع من البيت اسمع مني. ده تحذير.
0: تحذير؟
1: اطلع من البيت.
0: نحن متكلين على رب العالمين، ما حدا بيكسرنا عزيمتنا.
1: انا عارف، ما تتكوش معي، خذ الخبر وسوي اللي بدك.
0: نحن متكلين على رب العالمين وما حدا بيهزنا، ما حدا بيهزنا.
1: طيب انا بتكوش معي.
0: انتوا عم تتعرضوا للمدنيين هيك، انت عم تتعرضوا للمدنيين. انا ما عندي نشاط عسكري، انا عم انت ما تبلغني، انا عم بلغك. انا ما عندي نشاط عسكري.
1: علي انا حذرتك، سوي اللي بدك. انا حذرتك، اطلع من البيت بمسافة
0: الف. الله الحامي، مش اقوى من الله انتوا، الله الحامي. وهذه الارض ارضنا وما حنطلع منها.

العالم فيك القتال لجيزة وفيك الحقرة فيزة ومن كل ماضي حكام وكل بحور دموع الصبيان ديزة أرواحهم سارت لله عاشت وماتت في الظلام يا عالم فيك يتعلموا الحسانة فريوس ليتامى بلا موس وبلا موش إلا كلام يا عالم الدنيا سكتات والعدا دارت ما بغات العرب سكتات وصهيون دارت ما بغات في صبرة وشتيلة المجزرة الكبيرة في صبرة وشتيلة المجزرة الكبيرة أطفال الدبحات شيوخ وعيالات السوايع وقفات والأرواح تحصرات السوايع وقفات والكتوب تنهبات في صبرة وشتيلة المهزلة الكبيرة في جبال وودان وطيور وغابات يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم.

تخيل فداء الشجاع لما عرفت ان الاخوة في الشؤون الاجتماعية وزعوا كياس من شان يوصلوا فيها هدايا ورسائل للفدائية من اهل المخيم. فرحت كتير لاني من زمان كنت بدي اودي رسالة وهدية لاخواني الابطال الشجعان. انا اسمي عايدة الشيخ، عمري 10 سنين، بعيش مع اهلي بمخيم النبطية، بس احنا اصلنا من فلسطين، من الكابري. في الي 5 اخوة، اخوي الكبير بدرس في مصر وابوي بيشتغل نجار. ارسل لك يا اخي العزيز هدية بسيطة منشفي، اتمنى ان تعجبك. كان بدي ارسل لك اشي احسن، بس هاي اللي قدرت عليه. انتوا بتستاهلوا ايها الابطال احسن شي في الدنيا، لانكم تبدون ارواحكم في سبيل فلسطين. واخيرا سلامي لجميع الفدائي الابطال، وميت الف حمي السلام، سلام من اخوتي الصغار والكبار، والسلام ختام اختك عايدة الشيخ مخيم النبطية.

0: Na dva.
1: Čtyři,
0: tři, dva, jedin, dva, na tři. Čtyři, tři, dva, jedin, tři, na čtyři. Čtyři, tři, dva, jedin, čtyři. На шесть. Четыре, три, два, один и шесть. На восемь. Четыре, три, два, один и восемь. 18 секунд на 11.
2: شاعر مسكين مشتاق الكفا فتلحف حكأ حق الملحفا وقال أنا في البحر الآن اكتفي سأتبع القمر وأمشي آسفا فهفى فرحا ودف المرفأ يمشط البحر مطرفا هو واللقيف أدار القفا تعرفا تنافرا تخالفا طافوا به مثل القفي ترأى له أنهما يتشاوفا أشار له وطاح مجازفا لما تواقف طريقا هفا تصافحا تفاهما ان تكتفا اثار بحوز واصطفى سرا باب اسود عليه المنتهى روحا انصرف و